Bismillahirrahmanirrahim. Merhaben merhaben bis sabahi ve bil yevmil cedid. Ve bil ibbani ve bil feyneti sa'id. Ve bis safiri ve şehidi üktüb lena ma nekul. Esbahna billahi mu'mina ve bil liqaihi musaddika ve bi hüccetihi mu'terifa. Ve lisibellahi fil uluhiyyeti cahida. Ve alallahi mütevekkile. Nüşhidullâhe ve nüşhidu melâiketehu ve kütübehu ve enbiyâehu ve hamelete arşihi bi ennehu huvallâhu'l-lezî lâ ilâhe illallâhu ve vahdehu lâ şerîke leh. Allahümme innenâ zalemnâ enfusenâ feğfir lenâ evzârenel-kebâira vellememe فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُهُمَا إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنَا بِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ فَإِنَّهُ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ اللهم املأ أوجهنا منك حياء وقلوبنا منك حبورا اللهم اجعلنا لهوما وطلفا ولا تجعلنا ظنينا وعمينا ونميما ونفاجا وداحسا اللهم إنا نعوذ بك من الهبرمة والجأوة ومن العتوب والخطربة والخيلولة والفيهج والرتع والعتل والرماء والفتنة الدهماء والمعيشة الضنكاء اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا واختم لنا بالسعادة والشهادة والتوبة والمغفرة والإيمان اللهم اجعل أوله رحمة وأوسطه زهادة وآخره تكرمة اللهم ارزقنا من العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الرزق أوسعه اللهم اعف عنا بعفوك واحلم علينا بفضلك اللهم أوزعنا شكر ما أنعمت به علينا اللهم إنا نعوذ بك من جحمة لا تدمع ومن جنان لا يفزع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يقبل ومن علم لا ينفع ومن قول لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن عواذ الماعون حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم يا محيي أحينا حياة طيبة بالصحة والعافية في دار الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.

تامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.

صحتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا.

هلا بسكن للتلفون ما خص. الو خير بخير سلامات سر شعبا يا ويجي قالك مبارك به وي بقربانا متكا خبه استيمه دسته متكا خو متي ومباش ان شاء الله ابي حجيجي حالي باش ان شاء الله زاروك يك بيك استيمه شعبي وان عيدا وانجي بيروز ومبارك دك خدا وان بقينا قالك عيدا متكا مشهمه جي باش ان شاء الله كفلتي وي زاروكي وي عيدا وانجي بيروز ومبارك به خالتيكا بسراي هر سي كروي هر دو قيزيوي زاويوان خالي اسماعيل مامي جميل بس مامي علي وحسن ورمضان طالوق وكريبي جوات وسيدو مالا حج بكر حمي قيزو كريوان يك بيك عيدانية توا بيلوزو مبارك دكم جفر حتاني اولاتي غريب الوه السلامة دكم متكامن انشالله تبرعاد سنبو